حوا كي انتجي لرا حوا طيرا هيرا حوا دغي تنير حوا يا سنا هيرا حوا كلها رأونا حوا ان انجال لنا حوا

يوسف عمر بكاري أنكاري عمر بكاري أمد يرى أماني عمر بكاري تر عمر بكاري يمنودي يا مركاري عمر بكاري يرى أمد يرى

طبعا أحب أن أذكر أننا في ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، وبهذه المناسبة طبعا سنلقي قصيدتين لحب الزهراء صلى الله على محمد وآل محمد.

خيرة الله من الخلق النبي. هذه بلسان الإمام الحسين عليه السلام.

تفتا تفتا عيني شفتا دكت جفتا بأواسط أواسطني وما صابتني وبعد التالي هنا الدمات أواسطني وما صابتني وبعد التالي هنا الدمات.

رايح صيدا وجاي من صيدا عيون سعيدة غمزات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون السمرة غمزات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون السمرة

باش ندير راني في حالة نصر جافت سيسير يكمل أمالي ونشوف غزالي ينشرح خطري ونتهى

محمد على محمد الهادي، على محمد الهادي محمدنا، على محمد الهادي محمدنا، نبينا شيخنا.

تبارك وتقدس ويتني على ويتيبادنا اسمع بي سباتي هو قدوس حيال وبروك سمع اكزيو وري اكزيو وتسال اكزيو بقز يصوعكوك بقز يصلعكوك انت عوزم سمع من دلو مهدرك هروينا واسيا كسمن دلو عليك عريام كبر عبلي واسيني واسيا رحاليك نيخالي عليك

0: زيري كلك يا لبنة ساري كوينو مهاري كوينو روك ما تكوينو وزامر تكوينو ببالانا زورانا وبزا سالو وبزا مرتو عقوب صدقا صدقا نلمت انزين ولا يزات الزيابير يزيان يسيا بايتا قوى سمو لك زيابير
1: ويقوينينا